الحب يمر عليا أدل الدنيا فرح وشموع افرح واملى الدنيا أماني لا ولا انت حنعشق تاني